يا بلد يا نجمينا، نجمينا يا قوية، حتى لو تحرقك ميت يا نجمينا ما يهدك ريح.

0: La les populations so salmo bu hormon blamsa ndeza god makum ana god pix efficace mana radio chat bouze ma fi population so basma.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى ما بشير تلبون الوقت جاف شان نبدو لكم أول برنامج بقسم الله ربي هنا اليوم الصباح أول يوم من الأسبوع اليوم يوم 2/14 سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 دقيقة بلاغتكم الفرحة والكرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة غادي مختلفة لحد الصوت 15 دقيقة 15 دقيقة أخدمك في مكان تلفن نتشوب بي جابرييل الناس زملان القديم في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نذكر كان يبسلمكم كثير تجهيز وتقديم البرنامج

مش كلام الصباح يودانا 25 دقيقة بيصير المنقصرنا جدي كان أونا ما مكرتي جنب بنغادو تأكيد وضعي مهارون وموسى له مشي لشوب بي سمينا أول أغنية أهلا لكل المستمعين ومستمعات أنا راديو كيادل قادي في جمعنا في الفوقان في القائد الصباصي.

0: سبع دقيقة في شالفات في وادي الأراك ونفس الساعة في الاستديو أنا راديو شات نواصل ضيما ببرامينا بغس ملروبي من جمينا رمات أخونا من دالكينا يبلغ لي كل نادم كان فاقد جوات الجواد ده جواد ده بيدي جواد أنا بوس الجواد ده عنده علامة بيضاء في ظهره في بكان السرج الجواد ده اللي ما وديه اللي في بكالهم قرب قايد في بكان ذا من ده 10 يوم مطلوب من كل نادم كان قاعد في حوالي أنا دالكينا وفاقد جواد أنا بوس الجواد ده مشى لهم ده وقت مشى له مشكل وجواد أنا بوس وجواد ده بيدي عليه من 10 يوم قاعد في دالكينا بكان الرماد أخونا مطلوب من كل نادم كان فاقد ده خليه يمشي في دالكينا بكان الرماد أخونا ولا ينادي برقم التلفون 60 56 64 50 6 64 10 7 نكرر رماد أخونا من دالكينا في دالكينا يبلغ عليه كل نادم كان فاقد ده جواد كان فاقد جواد ده في جواد الجواد ده جواد أنا بوس وجواد بيدي عند علامة بيضة في ظهره بكان السرج علي الجواد ده اللي في بكان ده 10 يوم قاعد في بكان والجواد هو مشى ده وقت اللي قيده لو جواد مشكل جواد ما أنا بوس ومشكل وجواد بيدي عند علامة بيضة في علامة ده علامة أنت بياض في بكان في بكان السرج مطلوب من كل نادم كان فاقد جواد مثل ده في حوالينا دالكينا وبيار والله يباري في سيدة ده خليه يخبر يمشي في مكان الرماد أخونا في دالكينا والله ينادي برقم التلفون 60 56 64 50 6 64 10 4 ده بلاغنا وفى أبو دونغوس سيتا برما سيتا آدم بكر حسين غريما بلاما جدا كولو آدم جبرين ألقوني حسنة دليجي أبا محمد رمات أبيض عبد الرحمن سيتا زبرة قربة الضلاية يوسف الحاج السوار حسن إدريس آدم محمد صغير آدم الشيف ديكاري محمد خبوب أبكر تيم الشيخ بشار سوسل أزرق ألي أسرة رماط أبيض وأسرة حسن صغير كل الأهل أنا تأكل ناس يبلغوا بحزن لكل الأهل البر وداخل بموت أنا بيتم فاني محمد ماتت أمس بالأهد والصلاة كمن يسوها ألم بالاثنين في كارتيه فندوري نكرر أب دونغوس سيد برما سيد آدم بكر حسن غريما بلا ما جد قولو آدم جبرين ألقوني حسنة ألقوني حسنة دلقي بابا محمد رماط أبيض عبد الرحمن السيد زبرة قربة عبد الله يوسف الحاج السوار حسنة إدريس آدم محمد صغير آدم الشيف ديكاري محمد خبوب أبكر أتيم الشيخ بشارة سوزل أزرق ألي أسرة رماط أبيض وأسرة حسن صغير وكل الأهل أنا تأكل ناس يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بيتم فاني محمد المات تأبس بلهت والصلاة كمن يسوها ألم بالاثنين في كرتي فندوري نواصل ضيما ببر من بغسم الربي من أنجمينا ده بلغنا شكر محمد يوسف أمين ولد ديركتير أنا شركة المستقبل يقدم شكرا لكل كل الأهل وكل الأهل المجمعين هسا الجوه بعد ما قبل من الإبجاد بعد ما قبل من الحج مشى الحج وقبل مشى الحج وقبل ده لا قوم لا قهار في جمعنا هنا ده أهلا جمعنا كله بيشكرهم كثير مرة والشكر ده موجه لكل الأهل أهل والرفقان والأخوان والأخوات والإيال وكل الناس اللي أدوا من جمعنا ودوا لي أبشي والشكر ده موجه لكل أعضاءنا مجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية عن الوهنة والداي واتهاء الجمعية عن أمدرادر للخيرات وكل الحفاظ القرآن وكل المداهين وكل المناضلين عن أمبيس عن والداي يشكرهم كثير مرة. والشكر ده موجه لكل أعضاءنا الاتهاد عن الابرانتيساج عن التعليم عن القرآن الكريم عن كارتيو زونغو والست ستين بروموسيون عن ال عن عن عن يونيفرستي عن آدم برك عن بشي والأعضاء عن الاتهاد الأبرار اتهاد عن الأبرار والتلاميذ والمعلمين المعلمين عن سانتر عن رياض الصالحين القاعدين في كارتيه أرض الحبايب. ويشكر كل الناس عامة كل الانتربرينيرات كل الانجينير أنا وكل السكان أنا مدينة بشي وكل سكان المدينة ده بشي بيشكرهم كثير مرة. واحد محمد يوسف أمين يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويتمنى لكل مسلم ده الله يوديفش أن يسوي الحج الساعة 7:13 دقيقة.
1: فارس وفي المكاتب تشاهدين في المدارس وفي المكاتب
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.

0: سبعة وخمستاشر دقيقة في الاستوديو، أنا راديو شاد، الزميل بشير عمر بشير جاي في نسمينا شنو جيدي تصل في نجمينا وفي كل الألا في كل القراقر. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأها بالأنامين. الوفد الوزاري الفراسة الوزير عن الدولة وزير عن المالية والميزانية طاهر حامد انجلي قاعد بواصل في زيارات، وأمس كان وصل الوفد في مدينة أمجرسة. الورشة بخصوص الموافقة في الخطة الوطنية هند الاستثمار عن طوران القطاع الريفي في تشاد كملت أمس في العاصمة إنجمينة. والمجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد نظم أمس احتفال شعبي كبير بالمناسبة عن ذكرى المولد النبوي الشريف. دلناوين وفي النشرة تسمو أخبار أخرى. البئس انت الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية طاير حميد الانجلي البئس دي كان قاعد يتواصل في الجولة القاعد تقوم بها في بعض الولايات أمس في مدينة أمجرس. البئس كان صوت زيارات ميدانية ده فيما يقص يلقو هل أجل عجلة للمشاكل الممكن يسببها الجفاف القاعد بنشاف السنة في كثير من الأراضي الوطنية. الوفد وقت وصوله طوالي بس كان زار المشاريع القاعدة تسوي الحكومة مع الشركاء حقها، خصوصا المخزن هن البذور اللي كان يتضرر بسبب النقص هن الألمي، وزاروا البتوار والبكان اللي بخزنوا فوق الأكل هن البهايم والألمي اللي بشربوا البهايم، وكذلك البكان هن البكسناسيون. وبعد ده الوزير هن المالية والميزانية طاهر حامد انجلي كلم للصحافة، خلينا نسمعه.
2: بصورة كده أكون بخدم وما بارتنر هنو بسو استاشون باستورال كبار في أي ديبارتمان، وفي هنا في بردوان، هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كثير قابلوا وشونا المذكي كيف حصل قاب ناس قابلتها دوم هنا بسوء استاشون باستورال شاتو القاعدة كله بكملوا أجلك ونخدم يسوء ميكرو براش كبير لألمي كان جدا ما بيمشي مش الأول ده أول ده براش دوه طوال قاعدين سيدة فانداش ده ما قاب بيكافي في أمجرس داخل كله تو براش داخل في وادي هنا أمجرس ده لألمي ده بيجيف وبيشارجي النفط في أي ديبارتمان بسوء استاشون وفي استاشون باستورال وايد ده بسوء جيش برشيم 400 هكتار وموز FAO ما بنك مونديال وما منستر الفاش بخدمه بسوله أي وقت ده برشيم ده قاعد وقت الخريف جيش فيه بخزنه كان وقت جيش ما فيه ومرقوا بانتون اللي شاب ده نرجل البروبلم وكلام أنا ألمي أنا أمجرز المشاكل الكبير أنا التارية ده نخدم فوق الإيتوت أنا تقابل تدرسون بوضع من أكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوق لنحل المشاكل هنا الأمجرز داخل وهلال في الدريق الدريق ده كي ألمي بيجي من تارية جوسكا متقيني باو أمجرز وبكان القريب قريب ده كله كي.
1: المدير هنا الدراسات والتخطيط في الوزارة هند الزراعة محمد سنجي كان رأس أمس الكمال هند خدمات الورشة اللي كان وافقوا فوقها في الخطة الوطنية هنا طوران الاستثمار في القطاع الريفي في بلدنا تشاد. المناسبة كان بيجت بهدور كثير من الشركاء والفنيين القاعدين بخدموا في الوزارة، وفي نهاية الورشة كان حجة واحدة من المشاركات في ميكروفون هنا راديو تشاد.
3: خدمنا في البلان أولا ده أنا 6 سنوات من وقت فات ده يعني الفوك نجددو عشان بيل دوكيما ده نلغو الفينانسوما أنا السكتر رال كلوك في لوب برا يعني عند بروغرام كتير بروغرام هنا البيئة بروغرام هنا الفروة الحيوانية عند بروغرام هنا الأسماك عند مشروع كله هنا السكتر رال ده يعني مجموع فوقه.
1: من جانب آخر الأبناء هنا منطقة بركوك كان سوى نقطة صافية طلبوا فوقه، طالبوا بضرورة أنطين مساعدات للمزارعين اللي كان انحرقت المزارع حق التمر حقهم في الأيام اللي فاتت في المنطقة هناك. خلينا نسمعوا للعضو في اللجنة خديجة برتيل حسب الله اللي كان حجت في ميكروفون هنا راديو تشاد.
4: تمر ده أكل أنا ناس ده في فايدة ده بس من هي أنكت سوينا ده في فايدة سنتر 77 جاردين أنا ناس عند ألاف التمر في لبا في كردي 46 جاردين كل كلمة ده يبقى 60,000 شادرة أنا تمر نراكل تمر رمال زراعة ساكت تدسة وشدي سمين تروى سمين يقوم ولا شغل وايد يقعد سنين وبنين يالا أنا ناس أقعد أكل وشغل النار قمة أنينا ده ولاش بنا رياكسيون ولاش بنا أسيستانس والناس طلبونا قال لنا ده كيف أنينا هني لمنا نطلب من الحكومة ومن جمعيات الخيرية ناسيونال وإنترناسيونال يشوفوا وضع أنا ناس ده بس أكلهم دبس شرابون في سنة دبا مرة واحد ينتي دبس يبصو يصبو في شوال ويساوغو ويأكلوا إلى هذه السنة الجاية والناس هسه هذي عنده حالهم كيف يسوق كيف كنطلب من الحكومة تشيف وضع الناس ده خليت أنتي أنشي أنا أنتي إنسانجي بومبيه دول سابير رول خلي وتم هناك عشان تمرة هو عنده فاريتي هجينا هنا أوازيس ده رار أني نبسم هذا بلبي بتأثر كان وضع ربطاني ما نلقو تمرة هم مسياد الجديد ده يعرفون نفر وعنده اسم
1: هني في العاصمة أنجمنا بدأت النشاطات هنا مشروع بيلي بيبي المشروع ده مبادرة إنسانية الهدف منها عشان يساعد الأمهات والإيالة الدقاق من وقت الخلبة لغاية الولادة ولا بداية دي كان خطوها تهت موضوع الأم كان سيدة الطفل كلها في بطنها سيد الزميل محمد عمر إدريس
5: في خلال المؤتمر النقاشي نظمتها مؤسسة جلو بيبي جوفيال بالتعاون مع دار المقاولون ومؤسسة داري فان في مرسال المشاركين في المؤتمر ناقشوا المشاكل هنت القلبة والمأكولات الأديل الواجب بأكلنها الأوين القلبانات وكذلك المتابعة الطبية أي الفيزيت لغاية ما المرأة تلدى محاضر البروفيسور بامباي جاك المختص في التغذية كلم في جانب صحة المرأة القلبانة وشنو الواجب تاكلها قال كان المرأة تلقى تتغذى أديل بمأكولات أديلة ومكانها القايد فوق كذلك بكان أديل كل يوم بس هي فرحانة ومبتسمة وتلقى راحتها النفسية ده بس دواهن المرأة القلبانة كالليل ولادة ما مؤديد من جانبها كلمت في التحركات والرياضة هنت المرأة الحامل وكيف تتخلص من السموم شددت وقالت واجب الأوين القلبانات يتابعوا في الفيزيت ويحترموا توجيهات هنت الدكاترة طلبت كذلك من الرجال خليه يرافقوا أوينهم وبمشوا معاهم في اللبتانات والمراكز الصحية ويتابعوا معاهم عشان ينقذوا الأرواح نذكر في خلال المؤتمر المشاركين قدموا أسئلة بخصوص الحمل وصحة الأم والتطعيمات وكذلك قدموا هدايا للأمهات القلبانات المشاركات في المؤتمر
1: من جانب آخر في الأخبار الدينية المسجد الكبير هنا الملك فيصل بقى فوق أمس احتفال شعبي كبير نظموا الأعضاء هنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد بمناسبة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام وحضروا في المناسبة كثير من المسلمين والمحبين والرئيس هنا المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وفي جنب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سيد إمة خلينا نسمع للشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان اللي كان يتكلم في المناسبه
6: ان الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد مناسبه نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم وانما هو مناسبه نجدد فيها العهد باخلاقه ونقتدي بحكمته ونحول محبته الى عمل وسلوك وحياه يخدم الانسان والاسلام والوطن
1: في مركز صفوت المؤلف بيلار بارفي كان قدم كتاب الجديد كان خطاته عنوان خليك عندك شخصية الكتاب عنده 240 طرقة هو فوق 4 أجزاء حجها وحبيب مرت ورينا بالتفاصيل
7: أبقى شخصية ده العنوان الجديد للمؤلف بيرال بارفي والكان حج في كتابه في أهمية هنت الشخصية أي الكاريزما ووصفة بكونه هي موهبة فطرية وهي هيبة ما بملكوها ناس كتار بيرال بارفي كلم كمان قال الكاريزما الحقيقية بتنبني من خلال القراءة الكثيرة والتعلم والاستماع ومن خلال الأمل والتجربة زاد في كلامه وقال الكاريزما هي فن هن الهجي والإقناع والإلهام والشخصية هنت الحضور ده بخلي أثر في النفوس ومن خلال الكتاب الخصصاء في التنمية النفسية وفن هن الخطابة المؤلف بيرال بارفي قال الكتاب ده قائد بدافئ في الفكرة البسيطة والقوية في نفس الوقت وكمان قال الكاريزما هما موهبة بتجي فجأة بس لبعض من الناس المحظوظين ولكن هي مهارات يمكن الواحد يطورها ويساهم في ممارستها وتنميتها مع الوقت نذكركم بكونه الكتاب اللي كان ألفا الكاتب بيرال بارفي عنده 240 صفحة ومقسم لأربع أجزاء ومرق باللغة الفرنسية
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بيدا كملت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح والفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين الوفد الوزاري الفراسة الوزير على الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد أنجليكا يتواصل في زيارة، وأمس كان وصل الوفد في مدينة أمجرس. الورشة بخصوص الموافقة في الخطة الوطنية للاستثمار في طوران القطاع الريفي في بلدنا تشاد كملت أمس في العاصمة أنجمينا. والمجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد نظم أمس احتفال شعبي كبير في مسجد الملك فيصل بمناسبة الذكرى عند المولد النبوي الشريف. للنشر كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس حج هوا بمر قدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس دب صادق ركنافي ديل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الدوري الزام والدب فرجودة كثير ما نهى عزام رفي بضعب شروب جابت فنانة طلب دانب وهرس يتوري كلامة أي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانة والدب بكر في زمانة تاجرنا حب دكانة قج كريد كنتانة فقينا سعد تورما عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دق دقت الكفتير البقت النجام عجين غير كنا انقطع في قدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل صغير مصرام ماما سق بكانة نجلة ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلم من السير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف كرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمع مع النقامة كل الغبوم سفارة ما بخبر يارة دودا كتل بارة في الدوار الصنطق رقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيطة من الحر متويانا الدبانا عمر لنا تقانا الماء يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاقح وما تنقم لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذنك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري بمرد عابة قادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يا الولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجي البس البكان كم بقت كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مخشم بقه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبن سمسنا بالتلابة أمكي بالسوق اللغم بالشوك إن جزائر تابة هنجور بالتماقيق منك لبس تبابة أردي تلاقي ما تقدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويس الله واي سلامان واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما يقيد ليك نهايل تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهراء تتسائل بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ألايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لكا ورسائل مطرق بتحجري بطن الجزائل صدرت مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار تبدل وتابع المقايل عيونك ما كبطرة اللقب الكلايل أم غش من بغه الليو قايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمس الدبائل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار هنا الشيقاتنا شمبا سائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت سورن ديه من هاي

الخيلة ورادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوفك

الخيلة برادة سمايلة إدنيها تتجدد مئة هاري رسايلة إدنيها تتجدد مئة هاري رسايلة وفيلي فيشانة لدربك شايلة وفيلي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوفك

0: يا راي قولي سلام ورقم. أمها قولي سلام ورقم.
1: الساعة 7:52 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تيار تاني نقلين دائما في خدمة المستمعين. بس فيها ملاحظة شنو سؤالك وكم قلت شنو ده حس حاليا ده خلاص يعني قروة قاعد تجري وما شاء الله مطر كل أول تم الصبغة وطوط بردت لكن بس الله يسوي لنا خريب بخيرة والله يعطينا خير إن شاء الله. هو أول كل الخريفات كلها ما سوى خريف واحد عندنا نيمة خريف واحد ما عندنا نيمة طب كله يعني ده يعني من الله سيدة السماء ها ما دام ده يا أخوانا الخريف كان خفاف أمراض كان كتير بلاوي بلخص بلاوي كان جندا شغل البرفع البلدة إلا التوبس التوبة والصدقة دي البس اللي يرفعنا البلادة هما دام يدى يا أخوانا هسا حاليا ده خلاص بداية قاعدين في بداية انت تدرت الله يمتينا فوقها والله يعطينا خيره حو الناس يا أخوانا كل الناس تخليني كل واحد كبير صغير مرة رجل خليني يتوب التوبة هي أهم شيء التوبة هي بكان اللي انت تغلط ده ما تعرفه حمد أمد كل واحد كم طاب ده ربنا يبدل لنا بأحسن منا إن شاء الله حمد أمد يا أخوانا هسا العرايس الناس ده حابة ولا غلا نجد ولا شنو بس بدو أرايس قال واحد قال دقى النسيب بسوه بودو عندهم حفلات أنا أرايس دقى الحما بيع بيسوه يودو دقى شنو دقى الخالي يسوه يودو يا أخوانا الفعل ده يا أخوانا ده يعني ده شغل ده ما وقت زمان الناس أروتا كان داردة صيصي فوق لين الوديان ملانات القش البهايم كل باء في جزام كل رايقات شاب اناد رايقات في قارة شدر لكن بس هسا القوس كل أهمر مثل خريف ما جاء ده كل قدرة إلى الله الوديان كل يابسات سمو تسي الحراية كل هامية مهما الراهي الخريف حادة داني ابتلاء من الله ده كل أملنا بس حمد أمد يا أخوانا مهما يكون الحال ده النار كمين ده أروس الأروس ده كم سويته بساهل ولا قرارات ولا زغرات ولا حركة جابوا لك سيد بيتك دسوها عليك سويت وأروس أما أبوك أخيانك قعدتوا ضبطوا لك وجد أكلتوا شربتوا شتوتوا ما جيرانك وما أخيانك ده دي يعني ده يعني خروس ده أروس في عنده نعمة وأروس الله كم سهل الله يسوي يبقى بخيرة زرية تمرك منهم كلها كم ولدت ولد كل ولد صالح ولد طيب لكن بس الشغل كم بقرارات وزغرات يعني شغل كتير عنده ده يا أخوانا الشغال دي اللي وقفون ده ما وقت يا أخوانا النار كم عنده بيسوي ده هي بيسوي ما نعجب فوق لكن بس ده ما وقت ولون فوق يابس تيد يابس الجزان ده كلك همر الشدر كله غايب الشدر كله مقيل القشيشة ده شيء كله مقيلات البهايم هسه بس يأكل لنا التراب شغل بيأكل لنا ما في اللي بينه ما في الغلة ما في ما دام يدي يا أخوانا كله هتخليه انت بي يا أخوانا ده ما وقت أنا قرارك ده ما وقت أنا زغرات كل واحد خليه يخد سايب خليه ينتبه كمين ده أروس كمين ده شنو كله خليه يسيب سر كم ودر أنا هلو كم أنا مر كله الودر كم أنا بلخص الصرغات كله يتو صرغات والا أسبوع 10 يوم ده كله ما ينفع الشغل هي بيقول لنا آدة الآدة إبادة الصرغة النار كم مادس هم قالوا كان قيلوا بصلاة الظهر ده فضوا ليه شدوا العروس كله ولا قرراك ولا شنو سي المرأة شلاء البدي شلاء هجوبة يقرأ قرآنها ويشدوا ولا قال قرراك ولا يعني القرراك بس شغالة دي الله يجيب لنا بلاوي البلاوي دي المين دي نقار مين دي الراس أما دام يدى يا أخوانا ده ما وقته

0: الحركات دي ده ما عندين أي خير، حركة عندها خير ما في. ها مدام ده خلي كل واحد خلي يعني خلي ينتبه، خلي على حسب قدرته الشغل كم كان بيسوي هو مر كم هو كله، خليه يسوي بسركة شغله يسويها ويخليه يشت. ما خلق قرارات، القرارات ده عنده فيها شغل كتير، عنده فيها شغل كتير. ها مدام ده يا اخوانا خلي كل واحد خليه ينتبه، والله كي يعني يسوي يعني الدرد ده يسوي درد بخيرة، ودينا فيها نعم ولا مشاكل ولا حركات. الله يعطينا خير إن شاء الله. الساعة 7:58 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات، مواصلوا دايما ببرا من أبي قسم والأوروبي من مجمعين.
1: مرزين البيتك مقابلنا بجمعين يمكن هو تبنا أسجد إلينا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية جلو يقول مرتمة كبير القرية يقول البنات تمة دقر أنا عابة مثلكو رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرادين يقولي سلام ورقة بدلية فرد خنم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خريجة خلى بنيتا زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خلى الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابي خلى يا البندق أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي يا لولونا كن زولا ماشي يا لولونا والمن آدم اين بقيت نجدة بيت البقرة اين بقيت كهلا كن زولا ماشي يا لولونا قر الخير هيل بقي قرى كن زولا ماشي يا لولونا المرفعين خالق بلا جابة الهملوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي ليلونا كم زولا ماشي ليلونا الوزير رجله بقت صبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي ليلونا كم زولا ماشي ليلونا طير البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي ليلونا الكشي راسه بقت سلقة كم زولا ماشي يا لولونا كم زولا ماشي يا لولونا ان امشال الطرق جابا والايدي راسة بقي كورة اما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي يا لولونا الزراف هيلي بقي رقبا السيقادي لينا من اجابة جو سقري من نصبا جانا جو سقري من نصبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ودى مكاتيبة في مل في كسقة أتفلطة أزاك الوالد شيلاتة بقين تسعي قال دي شيلية الدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سبين الزين مالك تسعي وكي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري سنت سبين الزين مالك تسعي وكي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري القنقو كم قتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبين الزين مالك تسوي كي قد انكس قادي ديول سنين تجري سبين الزين مالك تسوي كي قد انكس قادي ديول سنين تجري في جفيته قم فنق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبين الزين مالك تسوي كذا لنكسو قادي ديل سنين تجري سبين الزين مالك تسوي كذا لنكسو قادي ديل سنين تجري شوف الدقل البرة تتنبق راك دي حتى سبين ناشي اتفاق السمق

قال بلا كسبه الدبوق الزين فوق النمر كادي سجن الزين ما لك تسوى كذا لن تسوى قادي دولة سنين سجري السجادي لانا من اجابة قلت لي ادرك اين تقول كهلا توري ادرك اين تقول كهلا ابتبق عشان رقد فوقها أسكين قادة للخرزة السلاق قمة دور فوقها مساريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقة البودة لا يشد دوسة في جيد فوقة الكربات إنا لقيت سروة سبب في البحر بليلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شرطة في الطالة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أردى للي يا للي أولدى جدت تمانة هي سابة ملقى جدت تمانة هي سابة ملقى ويبارك بالججة قد جوابه تبكر في الندى قد جوابه تخرد القنقشة قل جواده تهل بقرا ويبارك بالججة قل جواده تركب جودلا ويبارك بالججة قل جواده تهل شنجل قدلا قل جواده تكشل هجلا ويبارك بالججة قل جواده تاب السلطنة قل جواده تاب الفقرة قل جنان ناري بدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدا الجدار يمسوى مسألة الجدار يمسوى مسألة دبوها من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسوى مسألة زرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يمسوى مسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمسوى مسألة بشد بحر الرقايت الهود لقطة الجدار يمسوى مسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمسوى مسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كلمتي نلقى أردليلي يا ليلي هوردا البنان لكن

كل بداية لها نحاية والمبدي مكمل كل شيء لاجل برنا نختم برا من بغص مرور بيهنا اليوم الصباح اليوم من 2/14 شهر سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة سميت منوة دغنوية سميت بلاغة ملادي والرسمية سميت نشرة الأخبار دايات وصيات أغاني مختلفة خدم كفيان تلفا كانت الفن السنوي كيوم كريو ما نسوز من الغادي في قريد الصنفين تجهيز وضغضي مهاكم من المسألات نخلو بكل زي من تلين كيش نتابل لكل برامج بكلام صارح هنا من جمعنا رجل كتفي عمال

الكبر وفما أوه جريك زوان جزو من هنجانا جزو ما البينا جزو ما البينا جريم زوان.

السلام عليكم. ساعوزية دقيقة مرتبطة زي ساتروني كار ديكشات استرجعين دقيقة دقيقة ما دور كلابرات عندنا كوجيكي دهنا نكوجيكي عم ديمر عندرا تكنيسيان غريدي سامفلشي كان شكر ترك كار كابين تكنيك نديمر عندرو أجيدي روكوبر من استاجر هما يوسف أدرمان محمد يشكي كار ميكرو دهنا نكوجيكي سالي محمد سالي ساكا كي أجيدي روكوبر غردير دهنا كير ملابرة فترة أجيدي روكوبر

شكراً يوسف عبد الرحمن محمد شكراً دقيت تروح راديو تشاد إذا لو تاني تشاديا مقصاصو دقيت سيلي

Τρόνια, ρο ιτνενέ, ρο σι καρσό, να φρουφό, ειν μπαρτουμπουριό, τσίρι καρμασινέ. Μαλαμά, δε ειντινιά, σιάν, κακάι μακτούμπ δε. Ειν εστισμαρέ, καχασάχ, δε δαρκόρνγε, κόσεν καϊρέ. Ντέλμ ρο σι, λα, δι ρο σι καριό, να φρουφό, δε αδάχνεν. Ντάμεν, τάμαχ ρο σουβ δε αδάχνε, κουντουλ τρέτη. Malamande inu istismar de ter yine ka khassa kho chamang de indar koronge ko sen kairenen in bar duburyo tsuri kar machine bar duburyo tsimotne nin maktube in dawli chat ashan ko togon doge tab de denjar khanga tri kanyenen ashan ko sen kair doge o garde rig ndokh yine yani garkolo imang wukut banen talapung garkolo ronyin garkolo ma diyan mana wiyan tu gurusu tu fikri u kanadal khar kunu ma wukuti barnamiji de tel ngine inu dorratende in istismar de tel ngine inu de darkoronge banen dala siyasiyan كشكر خندوغي مختلف إن كلخون دي كفون دي دي نجارخان تري تيلن دوغني والدلا تري أغنيا شان كونغن فايد دوغنن كورديناسيون إن مشروع أغرو بيسنس دي تيلني ريك دي ترانجوت دوغي إن برو أغري ماجي ماغلوار إلي مكتوب دي ترانينن يعني كنادل خندوغي تكروسو to fikri de ngar khang ko san kayre doge nindala ong glo bebe tano jovial rkaw to jamange ndari van nazam kun ro subude adakhnen malama de tonet conference debat waldala mutamar niqash de telingne kna khashqni o kongon doge halal to jamange de utun quartier mursalene mutamarnen yani taranya tuwfuk de koron doge afi in dogne nin ukut keje de tri tap kini ukut keje wal dala ukut unun charmenen dogun tabanini de janibin koroin professeur Raoul mbay ele force de onyenen wasaxan dogne kasin fasa ukut unun charmenin kasin garde korok afine dogde charmenin ongo afitine moñun kataka afie lakin ya asa kasin pasida tine dog charmenin dañin tabaw marada ugar kuyiko uto tano lazim yani kosin kayrumun ukutde dabu un charmenin لازم يعني كونغو غار فاسا كاس فاسا كاي فاسا لحدي رو دي كيجي نندالا ريس ان جمي فيني دي توينيا ان تلميا قديجا بريتيل حسابالا يا دالا ترمالا ما دي توينيا نوكت سعفا تي جمان دي ان جمي دي توينيا دي وطن كارتي ديجيلي ديجيل تانو انغال اراندو سوارة تنتي tu juhud de fot kasan de inye ashan as imun kert shab gende inu fayne tanu Khadija Bretil Hasaballa eli fot kasan de as imun nin sabab ka khasar kolo yani zagi sisili karsilinin fot asnya in tumurgne tanu wad kaw kirdi sisokar masha nin njar khang de telen zagi nin matak fod asnya majlis watania in shuun al islamia in dawlat chad nazam ka malama in eid al maulud in rasul sallallahu alaihi wasallam bata ndamun gal jamu bonti malik facility tanu reis in majlis watania in shuun al islamia in dawlat chad sheikh abdaddaim abdallah usman اللي طلبكم من إسلام جنة عشان كفاقر قنين قال إيد دي إيد إنو إيد المولد
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفكرين كولو ولازم يعني امن كفار كان دوغي كايت ني تو افي وامني ما هو ساسو دغي سيكاريو قال استوديو ان راديو تشادي دونك مو جي دي سيرفو كارسو فاسيل موي ميغا استرنا تشاد ماتكا شنال سي

0: أكيد أستاذ أبقرة مقصاصو دقيق سيكارموتو يعني وسيزني إن دوغ دقرائنغتي سابرو سيكارموينين نافروفونين يعني نوم إداريين لتيلين رانتري أدمستراتيب لتيلين إن أكومون دي كالكو توين دوغي مكتبغي كل شيء كجاسكن دوغي نجان إنانغني شان كغراخني وما طلب كمون بوبغني تشيغني عشان يعني كينين تارا وكبا تخن يعني كايغي ليفرغي واردوازغي عشان كجاسكن دوغي نانغرنتي مون بارا ديكل دي ان يعني اوغساك نوت تيني يعني نجارخين تكين فسا man bar fasatine to kongo gar koli anindala biday ingrainen lazim yani bubgine u chegine ashan ka walqki mun godorsne ashan mun note tusmunde ingraine de telen teni ingrainen nen kaw jask kany mun note dege grank badakha u kul shay mutalab ko mun chegne de nanka shinge u de jamgne u khot de elen kinjangni nin yani garnan qasarin kolo de taman akhot taman de masha silitne yani mutalab ko rabbun subhanahu wa ta'ala allukos kayse u garde grainen ya khun damgada hatta mam hadirnen ko grai qur'an de nen kaw imngenen ayi harnen ko nangatri garakhni u garnen de la khnen kaw lazim kizni kinyo fakhirti ya kiz balzen dog lokonti balzen dog madrasti u grai qur'an dala zalikin zigele nin ongo orgda de tworne ngine din bu de yabude danane de kelenen mon gara khatine guma cinke reche o amanyen ka ba dana lakin mon wala gray qur'ana mon wala gray madras mon wala gray lokono dar lawun sharnt funun nen ya dawlan kaw ndokcida وخسارة تربيتي خسارة دولنتي ترون ين بي كايرك تشارن دباو اونن تاسه دغي رانغني زمان دي زنغرنين غوت غراينن غوت ترفود دي تيلينن نانغن وخد غراينن كونغرك غوت غراينت حسنن كو وخد غرايه وخد غراي دا كو نانغن باو يعني اوتنغال سوغنتي وارغن غروسو هل يعني أكون فقر جنبوري جراحة ورق ولا ترور بمبو تري ترانغني ديك اللي نيجي وقت جراين لازم جرى كدورو كأسرو من ده جراحة تنه كباك رانغن جار كاسة أبارن دلا دكين كاسة دفون كو أونيا أو تيني كورو قال كان فوقنتي كونغ رومو كونغ تاري كونغ أي جرا nangan nang majer genen el ronid asenen dokon riala zaman zaman zin zaman realtan ke kay munen wallahi kay kana manamana gumashin ke kresh mon bar masha bar muy namon dignen yani ajib bilhen kranga dege kpaabe waldala hal yal ribu tarnyebu dokon krangan imnge فلا بد ان دي بوب كجي ان دي مونين بو ان اجانن لازم كون مسؤولين ان بكونيا مون كرانن كرانك با دات غراين دي تيلين غراين كبيني خالو كور غير ني با خالو نن افضل مون دي كرينغال لينتي نال غيغرتي وكتارن ديغني وين دي بوبو وتشين اوتكي كو تشوجين كايتن كاجابكا ها rang yani wala zinger ñu malam gëm ba tolor ak ashank ba korum gurus wala zinger ñi gardi a garzenen ne wuxa cing da de tuburon ngir ya kaw mo la xandi ha ku mu tri god gray lo konina ko munen aw kafa kha kurur yo aw kuruma tabax inde ndinin kibi monin ka garaxa afdal mun ko law sharanti ka batar bini kay kolos ge ka taram bini yani fadiya dawlanti o fadiya tarbiti tani mu talab ko mun rondangati cege bubge un ko masulu sine cabine technique
1: Malaysia.

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم متابعي الإذاعة الوطنية التشادية نرحب بكم في الزاوية الرياضية هذا الأسبوع. الزاوية هذا الأسبوع سنتطرق من خلالها للعديد من المواضيع المتعلقة بالجانب الرياضي، منها افتتاح الملعب المصغر بكمرة، بالإضافة إلى إطلاق الأسبوع الرياضي لكل يوم السبت الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة. هذا كله تجدونه في موضوع الزاوية الرياضية لهذا الأسبوع الذي أقدمه إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. أطلق هذا الأسبوع وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أطلق رسميا الملعب الجديد المصغر الذي بني من الفيفا بالتعاون مع الحكومة التشادية، وهو واحد من 23 ملعبا سيتم تنفيذه بمختلف مدن البلاد. إليكم هذا التقرير الذي تم إعداده من فرق الزاوية من مدينة كمرة. عند 11 ونيف حابطت الطائرة التي تقل بعثة وزارة الشباب والرياضة وبمعيتها بعثة الفيفا من أجل وجهة واحدة، وهي افتتاح الملعب المصغر الأول الذي أطلق عليه فيفا أرينا. الوفد استقبل بمقر الولاية قبيل التوجه نحو الملعب المحتفى به، ليستقبل الوفد على الموسيقى التقليدية لولاية مندول، وليتناول ناصية الحديث المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبدالله فضل، الذي أكد على أهمية الخطوة الحالية مطالبا بمزيد من المشاريع التي تخدم الشباب والرياضة بالولاية، موجها خطابه

0: قدم طاهر أولي حسن، الذي شدد هو الآخر على أهمية الملعب في توفير بيئة سانحة لتكوين الشباب وتطوير مواهبهم والرقي بها، وهو ما يوفره المشروع الجديد في فأرينا. الحديث تواصل هذه المرة كلمة بثت برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، الذي قال أن مشروع فيفا أرينا هو مشروع يستهدف توفير 1000 ملعب مصغر بحلول العام 2030 بهدف توفير ملعب للتدريب والتكوين، لا سيما في القرى والأرياف التي تنعدم فيها الملاعب، مؤكدا مرافقة الفيفا لمشاريع أخرى تكون داعمة للشباب والمجتمع. ممثل الفيفا المدير العام النائب للجمعيات الأعضاء بالفيفا ومدير إفريقيا والكاريبي جيلسون فرنانديز قال أن الحلم يتمثل في صناعة جيل جديد وبطل قد يصنع من خلال الملعب، مؤكدا أن تشاد تستحق أن تحلم بالوصول إلى أبعد فرصة ممكنة بما فيها كأس العالم، وذلك عبر مختلف المواهب الشابة التي تحتضنها تشاد، ويمكن أن يتحقق ذلك. وزير الشباب والرياضة نايل أبكر أكد أن اختيار كمرة لتكون فاتحة الاختيارات لانطلاقة أنشطة الرياضة، وهو توجيه من السلطات العليا للبلاد، وقد نفذ المشروع في أقل من 45 يوما من أجل الحصول على نتائج إيجابية وسريعة، لأن تشاد لديها الموهبة والآن توفر الملعب، فيمكن أن نحلم بأن يكون بطل تشاد من ماندول. لتختتم المناسبة بفتح اللافتة الرسمية للملعب التي كتب بعد الأسماء الرسمية فيها نص حمل أمل الغد، ورسم بالخط وبالتحديد هذا النص ساحة جديدة من أجل تميز الشباب والرياضة. من مدينة كمرة حاضرة ولاية ماندول، حسب الكريم محمد سيد أبازين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: هذا وعقب افتتاح الملعب توجه الوفد إلى عاصمة جمين للتوقيع على اتفاقية تعاونية جمعت ثلاث أطراف، وزارتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية وترقية المواطنة والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك وفقا لمشروع فيفا فوتبول فور سكول، وهو برنامج يستهدف توسيع رقعة كرة القدم لتشمل المؤسسات التعليمية وتنظيم البطولات لاكتساب المواهب الشابة بالبلاد، وهو مشروع مشترك بين الفيفا واليونسكو، ويهدف إلى توظيف كرة القدم في العملية التربوية وضبط التعاون الجماعي في الوسط التعليمي. وقد كشف في ذات الوقت من قبل وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أن تنظيم بطولة مدرسية تحت شعار كرة القدم من أجل المدارس. إلى هذا سلم هذا الأسبوع وزير الشباب والرياضة ناير أبكر علم البلاد إلى بعثة البلاد المشاركة ببطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة التي تقام بتونس، وهي النسخة 25 من بطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة، وتعقد في الفترة من 13 حتى 26 من سبتمبر من العام 2026. وقد وجه الوزير ناير أبكر الوفد بضرورة الحفاظ على رباطة جعشه والسعي من أجل الحصول على نتيجة إيجابية للعودة إلى البلاد بكرة مشرفة. كما أطلق هذا الأسبوع وزير الشباب والرياضة ناير أبكر نشاطات السبت الرياضي، ويستهدف هذا النشاط تنظيم رياضة أسبوعية كل يوم سبت بمشاركة واسعة من الجماهير. إليكم هذا التقرير. خطوة رمزية لكن في طياتها تحمل الكثير من المعطيات التي يسعى من خلالها القائمون على المشروع لتفعيل مشروع السبت الرياضي الذي يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة الجماعية. البداية كانت بالتجمع بملعب إدريس محمد أوي الرياضي قبيل الشروع في رياضة المشي، قبل أن يتحول الجميع إلى التمارين الرياضية المختلفة التي شارك فيها العشرات من الحاضرين، والذين عبر البعض منهم عن الحدث.
2: الشعب هنا جمعنا ده أكثر منهم مرضانين، ما لا تلقوا إنه يعني سكري، تانسيون، ديابيت، ولا عنده استرس عشان شنو الناس ما يمشوا يسوا رياضة. للا بوبيلاسيون هنا جمعنا هل يمرقوا بالخطرة؟
3: كان أنت تعمل رياضة ده صحتك ده بكل شيء. اليوم ده الدكتور الكبير ده هو الرياضة. عندنا كلمة واحدة ده بتيد نورو سانتي بلا جروس فارماسي بلا أردناس.
1: وزير الشباب والرياضة ناير أبكر تحدث هو الآخر حول الفكرة وصولا إلى الأهداف المرجوة.
4: اليوم جمعنا يوم السبت الساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت الشاديان كي مرقوا بكترة جو سوي سبور معنا ودايرين كي إنيشاتيف هكينا ده يقع أي في كارتي في أي ما كارتي أنا نجمنا ويقع أوسي في أي ما فيل أنا تشاد عشان سبور ده شغل مهم لي سانتي مي كلو لي إنيتي هكينا لي تشاديان إنيشاتيف هكينا ده ما نخلو يسو كل ما سبت وشغل كلو كي ساكت انت كان سخير كان نادم كبير كله تيجي استاد ساكت تسير سبور هناك تمشي وان شاء الله السبور ده يدخل في كلتشر عندنا في تشاد عشان

0: سبور لا شغل مهم مهم لي بوليتيك اكينا مهم لي دبلوماسي اكينا وان شاء الله في انيشاتيف اكينا الدوك دا نلقو تالون تالون كان يلقو اتليت كان يلقو فوتبالير كان يلقو باسكيتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال
1: داعيا الداعمين على المواصله في دعم الشباب لمواصله المشوار علما ان اليوم هو الاول من نوعه للمبادره ولكنها فرصه لفتح الباب الواسع للمشاركه في الحدث اسبوعيا وبالتحديد كل يوم سبت لتدخل المبادرة طريق التنفيذ الفوري عقب إعلان ميلادها اليوم. ولنستمع بصورة واسعة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر الذي تحدث للصحافة أثناء الانطلاق الرسمية لأنشطة السبت الرياضي.
0: اليوم جمعنا يوم السبت بساعة 6 أمس كان سوينا أبل للتشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوي سوي سبور مانا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت التشاديان كي مرقوا ب كتر جو سو اسبور مانا ودايرين كي انيشاتيف اكينا دا يغا اي في كارتي في ايما كارتي انا نجمنا ويغا اوسي في ايما فيلا انا تشاد عشان اسبور دا شغل مهم لي سانتي مي كل لي يونيتي اكينا لي تشاديان انيشاتيف اكينا دا مان خلو يسو كل ما سبت وشغل كل كي ساكت انت كان سخير كان نادم كبير كله تيجي استاد ساكت تسي اسبور هناك تمشي وان شاء الله اسبور دا يدخل في كولتور اكينا في تشاد عشان اسبور دا شغل مهم مهم لي بوليتيك اكينا مهم لي دبلوماسي اكينا وان شاء الله في انيشاتيف اكينا الدوغاك دا نلقو تالون تالون كان يلقو اتليت كان يلقو فوتبالير كان يلقو باسكيتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال.
1: كما تجول ميكروفون الزاويه للمشاركين بالحدث وتحدثوا فلنستمع اليهم ايضا.
2: Impression hagi aliom da impression ana fara la no shunu sport tu jufu sport da hu shay mihim jiddan ajurdi yani shiftu al riyada da aliom al shab hanan jamena da aktar minnum mardanin mala talgawa inda yani sukari tension diabete woilandu stress ashan shunu nadam nas maga yem shu shuriya da وشان اسا مركاتو اليوم انيسيه بميليسيان انا جينيز سبور دا نشكرهم عشان شنو هلي وزو الخبر دا للكل تشادين بحسطة والليل بوبيلاسيون هنا جمعنا هلي يمرقوا بالقطرة يسوي سبور ورياضة شيء مهم شيء مهم فاتا رياضة كما في وده لازمهم دي اسبيحة قانا رياضة دا الرياضة دا يعني بشيء تاوية بكل شيء عشان دا ندورو الليل تشادين دا كل هلي يمرقوا بالقطرة بوبيلاسيون هنا جمعنا يسوي رياضة.
3: الحمد لله على كل حال اليوم دا جينا شاركنا الرياضة الشيء الميركاتو مع المينستر هنا جنس سبورس و بارتنيريا وكلنا جينا بارتسيبي وأكثر الناس دا يعني نشوفهم بلاي أنا كل هم فرحانين وأنا ذات فرحان جدا وأنا نطلب من الشاب الآخرين كان صغير ولا كان كبير أو في العمر كله يجوا يعملوا الرياضة اليوم دا كان أنت تعمل رياضة دا صحتك دا بكل شيء اليوم ده الدكتور الكبير ده هو الرياضة عشان كده أننا نعمل رياضة وعندنا كلمة واحدة دابتيد نورو سانتي بلا قروس فارماسي بلا أردناس دائما فوق.
1: إلى هذا عقدت هذا الأسبوع الجمعية العمومية للفيدرالية الوطنية للتيكبول حيث انتخب مكتب جديد للفيدرالية. المزيد تجدونه في تقرير محمد موسى أحمد طاهر.
4: اجتمع ممثلو الأندية والروابط في جمعية عامة انتخابية لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لأعضاء الفيدرالية التشادية لكرة التيكبول وذلك تحت شعار من أجل كرة تيكبول تشادية قوية وحديثة وأداء مميز في خدمة الشباب التشادي. ومن خلال الجمعية العمومية قدم التقرير الفني والإداري إضافة إلى عرض الحصيلة المالية للمكتب المنتهية ولايته. كما أكد في حديثه الرئيس الجديد للفدرالية أحمد جرمة أن هذا الانتخاب يضع جميع الفاعلين أمام مسؤولية العمل بروح الوحدة والشفافية والتضامن من أجل تطوير هذه الرياضة في تشاد. وللإشارة يتكون المكتب التنفيذي الجديد من 9 أعضاء لولاية تمتد ل4 سنوات.
1: الآن إلى تاريخ رياضة وهي فقرة كما تتابعونها دوما عبر برنامجكم الزاوية الرياضية. تاريخ رياضة هذه اليوم هذا اليوم سنتحدث فيه حول رياضة التيكبول. هي واحدة من الرياضات الشابة وهي مزيج بين لعبتي كرة القدم وتنس الطاولة ويتم لعبها على طاولة منحنية وتعتمد على سياسة خذ و ارميها أو هات وخذ وتيك بول مأخوذة من الاسم، يتنبأ لها مشاهير كرة القدم بغد مشرق على مستوى العالم، وقد بثت عديد من مبارياتها عبر قناة إيرسبور وفقا للاتفاقية المبرمة بين القناة واتحاد اللعبة فيتيك أو الاتحاد الدولي للتيك بول، وتمت الموافقة على إدراج اللعبة في برامج الألعاب الشاطئية الأسيوية في العام 2021 والألعاب الأوروبية في العام 2023، ويحدث في اتحاد التيك بول إلى إدراج اللعبة في الألعاب الأولمبية. وأصبحت التيك بول أسرع رياضة معترف بها في العالم، ففي أغسطس من العام 2018 تم الاعتراف بها رسميا من قبل اللجنة الأولمبية الأسيوية. تم في يونيو من عام 2019 اعترفت بها جمعية اللجان الأولمبية الوطنية بإفريقيا أنوكوا، وأخيرا في نوفمبر من العام 2020 منح الاتحاد الدولي للتيك بول العضوية الكاملة في الرابطة العالمية للاتحادات الرياضات الدولية جيسف. ميلاد ونشأة التيك بول: ولدت التيك بول في مدينة بودابست عاصمة المجر في العام 2012 على يد ثلاثة من عشاق كرة القدم، اللاعب المحترف السابق جابور بورساني ورجل الأعمال جيورجاني جاتيان وعالم الكمبيوتر فيكتور هوشار. وبدأت الفكرة في أخي البورساني الذي اعتاد ممارستها على طاولة تنس طاولة، لكن التصميم الأفقي للطاولة جعل الكرة في كثير من الأحيان لا ترتد للاعبين، لذلك لم تكن هذه اللعبة ممتعة. فعرض بورساني فكرة تقويس الطاولة على هوشار الذي صادق عليها، وبعد عدة سنوات تم صنع أول طاولة تيك بول في العام 2014. كما تم تقديم الرياضة رسميا في بودابست بالمجر في 18 أكتوبر من العام 2016 من قبل لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو أحد سفراء تيك بول. تم تأسيس أول فريق نسائي بالكامل للتيك بول في عام 2020 من قبل المؤسسين المشاركين نانسي أفيسيان ومارغريت أوسوموندوسون وكارولين جريكو في مدينة كاليفورنيا الأمريكية. وقد صرح رئيس اتحاد تيك بول الوطني الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تيك بول USA أن سحر تيك بول يكمن في أن الطاولة والقواعد، وبالفعل اشتعل هذا السحر في جميع أنحاء العالم، حيث يتم مزاولة اللعبة الآن في أكثر من 120 دولة. فيما يتعلق بقوانين اللعبة، تم وضع القوانين بلعبة التيك بول من قبل اتحاد اللعبة في تيك أو الاتحاد الدولي للتيك بول في 14 من يناير من العام 2022 على موقع واي باك ميشن، ويتلخص فيما يلي: يمكن لعب التيك بول بالكرات المستخدمة في كرة القدم، ويكون الحجم المناسب للعبة من الكرات مقاس 5 الرسمية. كم يمكن أن يلعب التيك بول من قبل لاعبين كلعبة فردية أو 4 لاعبين كلعبة زوجية. وتتكون مباراة التيك بول من 3 مجموعات، يتم لعب كل مجموعة حتى يصل الفريق إلى 12 نقطة. كل فريق لديه محاولتان لإكمال اللعبة الناجحة. للبدء في اللعب يقوم اللاعب بالإرسال القانوني، وهو إرسال الكرة في الجانب الآخر من خلف خط معين، ويقوم الفريق الآخر بتقييد الإرسال بعد كل 4 نقاط. يحظر لمس الكرة بنفس الجزء من الجسم مرتين متتاليتين، كما يمنع إعادة الكرة بنفس الجزء من الجسم مرتين متتاليتين. يسمح لكل فريق بإعادة الكرة بحد أقصى 3 لمسات من أي جزء من الجسم باستثناء اليدين والذراعين. في الزوجي يمتلك الفريق 3 لمسات كحد أقصى، ومع ذلك يجب على أعضاء الفريق تمرير الكرة مرة واحدة على الأقل لبعضهم البعض. أثناء اللعب لا يمكن لمس الطاولة أو الخصم. في حالة ارتطام الكرة بحافة الطاولة يجب إعادة الإرسال. قياسات الطاولة: يبلغ حجم الملعب الرسمي 12 متر مربع كحد أدنى للطول 16 متر وحد أدنى للعرض 7 أمتار. يجب أن تكون الطاولة مستطيلة الشكل. أبعاد طاولة اللعب: الطول 3 أمتار، العرض 1.7 متر شاملا الشبكة، الارتفاع 0.9 متر أعلى الشبكة. سمك الطاولة 56.5 سنتيمتر. تقع طاولة تيك بول في منتصف الملعب بالضبط. يجب أن تكون كرة اللعب كروية، وأن تكون مصنوعة من الجلد أو مادة أخرى مناسبة، ومصنوعة من مادة اللاتكس مع صمام من النوع بوتيل، وأن تكون من المقاس رقم 5 ولها ضغط أقل من 0.3 و0.5 كضغط جوي من كرة القدم العادية. بطولة التيك بول العالمية هي مسابقة سنوية ينظمها اتحاد اللعبة، وقد نظمت في 14 من يناير من العام 2022 على موقع واي باك ميشن، وتضم بطولة تيك بول العالمية منافسات فردية ومزدوجة يشارك فيها الرجال والنساء معا. وقيمت أول بطولة عالمية في بودابست بالمجر في العام 2017 بمشاركة أكثر من 20 دولة، كما أقيمت نسخة العام 2018 في الفترة من 12 حتى 13 من أكتوبر بمدينة ريمس الفرنسية بمشاركة 90 لاعبا. أقيمت بطولة العالم لكرة القدم التيك بول في العام 2019 في الفترة من 6 من 6 وحتى 8 من ديسمبر في بودابست، وتنافس حوالي 160 رياضيا يمثلون 58 دولة عبر أحداث الفردي والزوجي والزوجي المختلط. اتخذ الاتحاد الدولي للعبة قرارا بتعجيل بطولة التيك بول العالمية لعام 2020 بسبب جائحة كورونا، كما تم إدراج تيك بول في أول ألعاب شاطئية إفريقية بمدينة سال بالرأس الأخضر في الفترة من 14 حتى 23 من يوليو من العام 2019، وحققت الكاميرون اللقب بفوزها على نيجيريا في المباراة النهائية. انتشار الرياضة، العقد الذي أبرمه اتحاد اللعبة مع قنوات يوريسبور ساعد في تأكيد أهمية الرياضة وانتشارها بصورة أوسع، وعزز من ظهور الشخصيات الكروية المحبوبة في مسابقات التيك بول مثل نجوم كرة القدم كليونيل ميسي ونيمار وغيرهم وكذلك رونالدينيو. وأعلنت الشبكة في يناير عن تغطية شاملة على قنواتها SPNU و-SPN2 تزامنا مع الخبر مع انطلاق جولة USA تيك بول في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تحدث العديد من الشخصيات البارزة عن أهمية اللعبة رغم أنها حديثة العهد بالرياضات الأخرى، رغم أن اللعبة حديثة العهد إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين وضعوا أسماءهم ضمن أبطال اللعبة. وينشر الاتحاد الدولي للعبة تصنيف محدث دائم بنجوم اللعبة على مستوى فردي وجماعي، وأيضا على مستوى فردي النساء وكذلك فردي الرجال. هناك العديد من القوانين المتعلقة باللعبة وانتشار الاتحاد على مستوى العالم، منها رابطة أنجمينا أو الاتحاد الوطني لرياضة التيك بول الذي لا زال يواصل تقديم أطائه هنا بجادة. ختام الزاوية الرياضية المستمعين الكرام، تقبلوا تحيات مهندس الصوت أجدي روغوبير، تقبلوا تحيات أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في التسجيل من هناك محمد نور موسى، حتى ألتقي بكم في الأسبوع المقبل بذات التوقيت عند 5 وحتى 5:30. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: مستمعينا السماعة الكرام في كل مكان، الساعة 15 دقيقة هنا في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع شيء يوم الاثنين، بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار اليوم أشياء، والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. الرئيس هنا الأمن الدولي في الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية هنا دولة سويسرا كان نجات لزيارة أمل في بلد نجات. والوزير هنا التعليم العالي الدكتورة سيتاكي مباتناس وملمم المسائل هنا الجامعات وأقلم معهم في الهنبولات انت التعليم والمستقبل هنا القراءة انت الجامعات الوطنية. وهيني في العاصمة من جمعنا بدت اليوم النشاطات انت الأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون الدورة هن سنة 2026 للعناوين، وفي النشرة تسمو أخبار أخرى. في قصر الديمقراطية قائد في كرتشية قاسي قابل اليوم فجر الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي، قابل المستشارة الدبلوماسية السويسرية كالور مونتي المسؤولة في القسم هنا السلام والأمن الدولي في الوزارة الفيدرالية هنا الشؤون الخارجية هنا دولة سويسرا الكان جات لزيارة أمل في بلدنا تشاد. وفي وقت المقابلة حج معها الرئيس الجمعية الوطنية في قويين التعاون الإقليمي في الدول الساحل وفي منطقة لاكتشات. وفي خلال المناسبة دي كمان الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي كان شكر المستشارة الدبلوماسية اللي كان قمت بزيارة وجات في بلدنا تشاد، وشكر الحكومة السويسرة في الدعم القاعد تقدمه وتجيبه لبلدنا تشاد القاعد في كثير من المجالات من ضمنها في الصحة وفي التعليم والأشياء الأخرى. وأكد رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي بكون البرلمان التشادي بدءا وبأيد التعاون السمح القائد بين بلدنا تشاد وسويسرا. الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاكي مباتنا وكمان من جانبه اليوم فجر كان سوى ملمة كبيرة مع الأعضاء هنا الهيئة التنفيذ عن الجامعات وداشان يشوف الهمبولات القادمة بصادفها في التعليم العالي وكيف يخطوا لها حل ويسووا استراتيجية عشان يطوروا المجال هنا التعليم العالي في بلدنا تشاد. الزميل محمد أحمد عبد الكريم يورينا بالتفاصيل.
2: الملمة الكار أسا وزير حنا التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بني مع الأعضاء حنا الهيئة الإدارية للجامعة ودا حول التطورات الجيدة تحصل في العالم. الوزير قال بكونه الملمة الإدارية هن سنة 2026 دي تخص الرؤية حنا تطور العالم والتكنولوجيا الرقمية فوق أهمية كبيرة وبتنتي فرصة مهمة عشان يعرفوا ويدرسوا التحديات التخص التعليم العالي بصفة عامة وفي وقت قيدين يقيموا الإجراءات الشالوها لحسة. والشيء المهم بالزيادة هو قطان توجيهات واضحة في حسنان نوعية عالية في التعليم العالي بطريقة متواصلة، والهيئة الإدارية دي هي واحدة من المجالات عن التفكير في التقييم ووسيلة عن التخطيط وتوجيه الترابط عن بين الإدارات التنفيذية، عشان الهيئة دي هي ما مجرد سياسة إدارية فقط لكن هي ركيزة أساسية ومجال متميز في التفكير الاستراتيجي والحوار عن بين المؤسسات هنت التعليم العالي. وفي بكان دا الكفاءات القيدين يقوموا بيادي تكون واضحة حول التحول والتوجيهات إضافة للسياسات الوطنية التخص التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، خصوصا في البرنامج الخماسي حنا كبير الدولة المرشال محمد إدريس ديبي إدنو البوصف الإجراءات الواضحة ودائمة والرؤية الوطنية عشان الواقع حنا نظام التعليم العالي دا قايد بنشاف فوقا تحول واقع. الوزير عن التعليم العالي سيتاك يومباتينا طلب أيضا من الباحثين خلي يساهموا في التوجيهات الوطنية، وأكد لهم بكونه التعليم العالي دا ماشي بجودة عالية ويتطلب مزيد من التخصصات العلمية إضافة لمسألة عن إدماج المهني والتفكير في الأساليب والأولويات التي بتساعد في مواصلة التعليم العالي والتماشي مع المستجدات الرقمية الحالية.
1: في نفس الموضوع في مدينة أبشه بدأت اليوم فجر وهذه ورشة تدريب بخصوص تجوهر قدرات المعلمين والمشرفين التربويين وده عشان يحسنوا القراءة 3000 في الولاية. الورشة دي بتستمر من يوم 14 لغاية يوم 9/10 وفي المدة دي بيشاركوا كتير فوقها كتير من المعلمين. وفي كلمته ممثلا المندوب عن التعليم في ولاية وداي مصطفى هارون رمضان قال الدورة دي سواء عشان يطوروا المهارات انت الكوادر عن التعليم في الولاية ويقووا الخدمة انت التدريس القادي في الولاية. الخبر جابت لنا من أبشي مراسلتنا غسنا عثمان علي. في الأصل من جميعنا بدأت اليوم مع فجر البداية انت الأسبوع الإفريقي عن الفاكسيون العيالة للدوغا كلا دورة سنة 2026 كان خطوها تيت موضوع أي صغير لازم يسوي له الفاكسيناسيون عشان يلقى صحة أديلة في المستقبل. البداية انت الأسبوع دي كان رأسها أمينة انت الدولة في الصحة العامة عن بيجدي دي كان جاي فرانسين ده بحضور كثير من الشركاء عن الحكومة والمسائل هنا الوزارة انت الصحة هجي هو مرة تورينا بالتفاصيل.
3: نظمين هنا الأسبوع الإفريقي لطعنان هنا الإيالة الدقاق في نسختها هنا سنة 2026 جاء تهد موضوع التطئيم هنا أي سخير ده من أجل مستقبل آفي. بدأت المناسبة بالكلمة هنتنجي تنجيتو الكان قدمها مير هنا سيزم أراندوسما زينب إيديت رحبت بكل الحاضرين وقالت سكان هنا سيزم أراندوسما هم جاهزين لإيالهم يطقنوهم ودل عشان يحموا إيالهم من الأمراض البتعادي والفتاقة. كم من جانب الممثل هنا اليونيسيف القاعد في بلدنا تشاد داودة جوب كلم في الجهود القاعدة تقوم بها الحكومة التشادية في جيبين الأدوية الجديدة اللي بتدخل ضمن البرنامج الوطني وطلب من كل السكان والجهات هنت المجتمع المدني والشيوخ هن الدين والإعلاميين خلي كلهم يساهموا في نجاح هن الحملة هنت التطئيم. وكلي أمينة الدولة في وزارة الصحة العامة والوقاية باي دي جي دي كانجي فرانسي وكت فتحانا للحملة هنت الطئينين قالت الوزارة خطت خطة قوية لعشان تحمي الأطفال الأمور من 5 سنة وتهد والأوين الخلبانات. وكمان قالت الأدوية دي متوفرة ومجانية في كل المراكز هنت الصحة ودل عشان يحمي الأطفال من الأمراض منا شلل هن الأطفال والمنيجيت والجحة والبالي ووجع البطن هن الإيال. باي دي جي دي كانجي فرانسي طلبت من الأبهات والأمهات خلي يودوا الإيال في أقرب مركز صحي جنبهم ودا في خلال فترة هنت الأسبوع هن الطائنين من اليوم لحد يوم 20 من شهرنا القاعدين فوقا. نذكركم بكونه الأسبوع الإفريقي هن الطائنين دا بيحتفلوا فوقا كل ما سنة في إفريقيا والهدف منا ليزيد الوعي للسكان في أهمية هن الطائنين البهم الإيالة الدقاق من الأمراض.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. أردت أمس الكاتبة نيكا روريجي بلا كان أردت كتاب الجديد العنوان المطبخ التشادي. الكتاب عنده 159 طرقة وفوق 4 فصول وفي كتاب الجديد كان هجت في كل الأنواع الأكل القائد في بلدنا تشاد. في أخبار الأخاليم في مدينة مندو وفي اتواه حكومي كبير كان وصل هناك في رأس السيد باي جريد الوفد كان وصل في ولاية لاغون القربي ودا عشان يشوفوا الخدمة انت المشاريع القادة تسويها الحكومة في الولاية. التفاصيل من مندوب مراسلنا عمر محمد تموسى.
4: خلال 10 أيام البيسة قايدة تواصل في خدمتها هنت المتابعة الفقة قيمان هنت المتابعة مختلف المشاريع القوية مثل البنية التحتية والدروب والمؤسسات التعليمية والصحية وآخر مشاريع هنت الألمة والبيئة. الرئيس عن البيئة الحكومية بأي جاريت خلال كلمة قال المتابعة الميدانية دي جابت تقدم ملموس في بعض من المشاريع وتحتاج آخر الزيادة من الدعم الفني والمالي لعشان بيجاوزوا بعض التحديات. أيضا قال الهدف الأساسي هو ضمان وصول الثمرة هنت التنمية للمواطنين بشكل كبير. المندوب العام عن الحكومة جم ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب قال الخدمات دي جات في إطار حرص الدولة في متابعة تنفيذ هن المشاريع التنموية وضمان مشنها بصورة سمها بالخطط الرسموها. زاد في كلامه وقال الحكومة قيد بتنتي اهتمامات كبيرة للمشاريع لأشان تحسن الحياة انت المواطنين، وطلب من الكل المواصلة في الخدمة بروحنا المسؤولية. ونذكركم بكون البئسة دي خدمتها هنت المتابعة دي ما مجرد خدمات إدارية، بل هي ركيزة أساسية لضمانها التنمية المستدامة وحققان التقدم على المواطنين في ولاية لوغون الغربي. من مدينة مندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في مدينة بيلتين، الأمين العام في ولاية وادي فير عبدالعزيز ماي محمد كان رأس اليوم فجر فتوها كلينيك جديد في مدينة بيلتين. المناسبة كان هضر فوقها كثير من المعزومين، وبعد فتحين الكلينيك كان الأمين العام أنا ولاية وادي فيرا كان كلم في ميكروفون مراسلنا موسى أحمد داود.
5: ساودوا البوبولاسيون الحسن في بيلتين عشان قد بطاوا مرة في سوان من هنا مرادة بمشوا أبشي ومن هنا مرادة ورسولوا من جميعنا حتى فاقنا ده لين دورو نقرب على السنتي في المدينة بيلتين.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:26 في استوديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار اليوم الشيء، ولفتات من النشرة نذكرهم بالعناوين. الرئيس الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي قابل اليوم في قصر الديمقراطية المستشار الدبلوماسية السويسرية كارلور مونتي المسؤول في القسم عن السلام والأمن الدولي في الوزارة الفيدرالية هنت الشؤون الخارجية عن دولة سويسرا الكانجات لزيارة أمل في بلدنا الجادة. والوزير عن التعليم العالي الدكتور سيتاك يومبتناس وملمه مع المسائل عن الجامعات وكلم معهم في الهمبولات هنت التعليم والمستقبل عن قراءة هنت التعليم العالي في الجامعات الوطنية. وهنا في العصر من جميعنا بدت اليوم فجر النشاطات هنت الأسبوع الإفريقي عن الفاكسيناسيون الدورة هنت سنة 2026. بالنشرة الكان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم هجه وابيب مر مصطفى بشار محمد، وأقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس أجدي روبرت. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

مستمعين وسمعت الكرام، في كل مكان بعد ما سمينا نشر الدارجية نرجع للسيديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة. الإدارة هنا راديو تشات قسم هنا البلاغات، بطلبوا من كل الناس اللي قاعدين بعيدين من الجمينة ودارين بكتبوا بلاغات، بقدروا برسلوا البلاغات وبرسلوا القروش كمان، وده عشان بساعدهم من البكانات البعيدة. تقدر ترسلوا في نمرو 2 وايد تيجو وايد ارتيل، الارتيل 60 و 9 50 و 4 20 و 3 30 و 7، تيجو 90 و 2 40 و 4 0 4 60 و 9. تنادوم مكتوب لك البلاغات وترسلوا القروش في نفس النمرو، ولعشان بسهلوا للناس القاعدين بعيدين من الجمينة. بلاغنا 40 دقرنا قبيلة أبكر كامسلوم موسى كامسلوم أدوم غوني أبكر أدومبو محمد يوسف رمضة كامسلوم. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين القريبين البر والداخل الناس الإرفي بكون الصدقة هي للأربعين يوم عن المرحوم أبوهم غوني كامسلوم، تبقى مباكرة الثلاثة. ومن ناحية تانية بشكروا كل الأهل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة عن المرحوم أبوهم، وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. فلقنا شكر آيلة أواطف حسين غزالي محمد علي غزالي آيلة علي محمد آيلة غزالي صالح. بشكروا كل الأهل أن ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحومة أمهم وأختهم حليمة علي محمد، دي مؤسسة عن الكومبلكس سبل التقوى، وده خاصة بالإيال الأيتام. أنا أم هجر ماتت في يوم 8 سبتمبر 2026 في أم هجر بعد مرض قصير، فبسأل الله سبحانه وتعالى ينور قبرها ويجعلها من أهل الجنان. البرودة تشيت أنا مات ريسين أنقارو، بخبر الببليك بكونه هم أن بسووا قنجوان إكيبيما لتابي للبروغرام أليمنتر مونديال بام أنا نجمينا، والقنجدة بخصوص سيارة تويوتا لاند كروزر كان داير تشارك وتسجل اسمك لازم تكفي ضمان نواهي 1 مليون، وقروشك دي كان بعدين ما اشتريت شيء ده بقبلوا لك وتصبوا كمان في الكونت انا متر يسين انقارو في ايكو بانك تشات. الزيارة عشان تمشي تشوفوا البكان هنا في نجمينا ببدأ من أمباكر 3-15 سبتمبر لحد يوم الأحد 20 سبتمبر، ده في الديبو هقوم هنا البام القايد في شقوة دو ورايا لإستاسيون أمانة بترول، ده في أبني الإمام حسن توم ضمان طاهر. الزيارة تبدأ من الساعة 9 الفجر لحد الساعة 3 هنا العصر كل يوم ما أدى يوم الأحد. ولسه أنا الناس الفازوا بفتحوا يوم 1 يوم 22 سبتمبر في نجمينا، وبعلنوا يوم 23 سبتمبر. كان تدوروا معلومات بزيادة في كيف تشاركوا، تقدروا تنادون في نمران التليفون 60 و6 20 و9 60 و1 70 و5 أو تيجو 90 و9 90 و1 10 و6 20 و1. أي واحد كمان إن شاء الله يلقى حظه. في إطار قوين المجال هنصحة كثير من الأجانب السانتي الودون في ولاية إندي الغربية مشوا شالوا خدمتهم وبعد ده قبلوا بدون اوتوريزاسيون وما مشوا واصلوا عملهم، عشان ده الديليجي بروفنسيال بطلب منهم خلي أجل أجل بقبلوا بشيلوا خدمتهم من هنا لواحد أكتوبر. الناس دي اللي نقول لكم أسمائهم اللي خلوا بكاناتهم عن الخدمة عندهم النمرو عن الماتريكيل واسمهم والتخصص حقهم
Dr. Chinebo Kumaye, médecin. Dr. Rubana Chinsabe, médecin. Dr. Kunasune Patale, médecin. Dr. Barkamla Pepe Blaise, médecin. Abdurrasoul Adam, Tissio. Naïma Abdelaziz, Tissio. Fatime Dungus, sage-femme. Mariam Adam Barka, Tissio. Yassine Ibrahim Bong, ingénieur, ingénierie. Suleiman Yaya Labadri, da administrateur à la Moussechva. Noa Okotmo, idée. Najitolum Megera, Mugera, idée. Marada Djiokunga, ATS, ACC. Wakhiran Jimgam Duba Ober, ATS. كان فاتو المدة لانطوله من هنا لحد يوم 1 أكتوبر بشيلوا فوقهم القرار الإداري بخصوص النظمين هنا الأمل وده حسب الرجلمان تريار هنت الخدمة وكما جو كمان ببدلوهم بناس آخرين الرئيس المجلس الولائي هنا ولاية ND الغربية هو بخدم من أجل المصلحة هنا الولاية وبشيل مسؤوليته وبتحمل كل الإجراءات مضى في البلاغ الجمعينا يوم 14 أكتوبر 2026 السكرتير جنرال الكونسيلي بروفنسيال غولدو دانيال أفيا أنا كونكور دكتور مانيكاسي بالوما جان ده ديركتير جنرال عن الإكول انترناسيونال عن التدريب في مجال الصحة بطل من الباشيلي السيري ACD ولا بروفيسيونيل هنا السانتي بقول السنة الدراسية 2026-2027 هم في الإتابلسيما هقوم بسوء وايد كونكور عن السنة الدراسية للتخصصات نقول لكم سيكل دبلومي ديتا بدور انفرمية دبلومي ديتا ايدي ساش فام دبلومي ديتا SFD تكنيسي عن لابوراتوار دبلومي ديتا TLD. Deuxième cycle, comment licence professionnelle de National Santé. Mohandis. Motakhassis fil ilaj. Al-Riaya al-Sihiyya. Al-Takhassis en al-Atfal. Technicien au Fimajal. En action sociale. الصحة العامة والرعاية الدائمة سيانس بيوميديكال فارماسي نيتريسيون إيمان و ديابيتيك السيكل بروفيسيونال بشير بدور ناس أنستيزي تخدير ورانيماسيون وافتولمولوجي دي كل التخصصات اللي هم عندهم يبقى كانوا الشروط اللي هنا الكونكور بكون عندك 15 سنة من 31 ديسمبر وفوق عندك خبرة وعندك بكالوريا هنا سيري A, C و D هم نبسوا لك الامتحانات في مجالنا الثقافة العامة ومجالات صحية مهمة النوت الإنساني بلقاه بقبلو كان جبت 7 من 20 ده انت ما ناجح التخصصات البدوروة مثلا أنستيزي عن التخدير الانيماسيون افتولمولوجيا عن الإيون القسم الفني الانفرمية دبلومي ديتا ID الساش فام دبلومي ديتا SFD والليسانس في مجال
عن الصحة. الأوراق اللي بدوروها عشان أنت تقدم وتمشي في الكونكور، تكتب واحد طلب تقدمها باسم المدير العام والرئيس الفليير اللي أنت تدور تختبر فوقه المجال أنت اخترته، تودي واحد كوبي وتنتفيها هناك وتحدد التخصص اللي أنت دايره، واحد كوبي عن الدبلوم عن انفيرمي او ليسانس او سيرفيس في مجال النصيحة والتخصص اللي انت تدوره، واحد كوبي ليجاليزي عن اكت دي نيسانس وسيرتيفيكا ميديكال مدة 3 شهور وسيرتيفيكا ناسيوناليتي، وتكفي وقت ما تقدم الطلب واوراقك تودي قروش 1000 ريال تتوديها مع الدوسي تلفري عن الدوسي، وايد كاجي جوديسير مدة 3 شهور 2 فوتو وايد فيش عشان ترامبلير وتكتب فوقها التخصص اللي انت تدوره. الكونكور ده ببقى يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، ببدأ من الساعة 7 عن الفجر ده في الإكول انترناسيونال عن الفورماسيون عن السانتي. الدخول الدراسي 2026-2027 حدد يوم 6 أكتوبر 2026 بالساعة 7 سوا عن الفجر. كان تدور تدريب صحيح وتعليم كويس، تعالوا وسجلوا إيالكم، وكان تدوروا معلومات بزيادة تقدروا تنادوهم في نمران التليفون 62-20-96-10-6 تيجو 98-47-44-06 أو 66-49-73-64. الرقم بالفرنساوي 62-20-96-16 تيجو 98-47-44-06 ارتل آخر 66-49-73-64. مضى في البيان الدكتور جنرال دكتور مانيكاسي بالوما جان. الساعة 7:45 نمشي للسودان بلد الأمان، نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الإزالة الوطنية وحاليا قاعدين بسموا الإزالة الوطنية التشادية في 23 ولاية. نقول لكم مساء الخير من خديو تشاد قبل تنمية.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان الكبير عبد العزيز مبارك، نرجع لجاد بلد توماي هناك في ولاية البطحة. فتري التراث الأصيل والجميل، أدمية تاري بشاي مر دانيدا، هدية خاصة لكل تشادين عيون ورجال كبار وصغار. الكابتن غادي تشاد نقول لكم متابعة حلوة من الإزالة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا كمي تقنية.

الوقت ضيق، بعد ما سمينا التراث الجميل هناك من ولاية البطحة تراب فتري، نمشي نلقوا الأغنية الجميلة داود لي سنتيمنتال لا فام دو مون باترون. نادم شوفير شغال مع باترون، باترون قاعد يجي والمدام قاعدة في بيت، يا يسمع كلام المدام التدورة كما في بوري باترون مسكين بدور سوليسيون منكم يا جماعة. مرانا باترون دا كلام دنيا بدور منكم سوليسيون يا جماعة. بسي كيف كان ما شورا باترون بقى في نقرة، كان سيمي كلام المرة وقى في نقرة طويلة. بسي كيف كابين تكنيك هدية خاصة لكل لامي فوقتين لام جام. نقول لكم بونسوار دو بيراديو تشات.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا ننام كتكدنا نخلو بكنا لزمين البجب عنا كما كوي بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادينا خدمان بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والأخبار أجدير غوبير في مكانة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزارة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لماجي نلوم معكم أم بكر فجر من الساعة 7 لأدي الساعة 8:15 دقيقة أرقدوا بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي المستشارة الدبلوماسية السويسرية كارول موتييه المبعوثة المسؤولة عن قسم السلام والأمن بوزارة الفيدرالية لشؤون الخارجية السويسرية، وقد تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار بالمنطقة. تفاصيل أكثر مع أبكر محمد عبد السلام.
2: في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية بين جمهورية تشاد والكونفدرالية السويسرية، استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي بقصر الديمقراطية المستشارة والدبلوماسية السويسرية كارول موتي المبعوثة والمسؤولة في قسم السلام والأمن الدولي بالوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية. تناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي ركزت على التعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، إضافة إلى دعم السلام والآليات الكفيلة بالحد من وقوع النزاعات، إلى جانب المبادرات التي ترعاها سويسرا في إفريقيا لدعم الوساطة وتعزيز الحوار الوطني. من جانبه، رحب رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلتو تشايمي بدعم الكونفدرالية السويسرية المستمر لتشاد في كافة المجالات، مؤكدا حرص البرلمان التشادي على توطيد الشراكات بين المؤسسات التشريعية ودعم كل ما من شأنه تعزيز السلام والتنمية المستدامة للشعب التشادي. كما ثمن الدور السويسري الداعم لتشاد في المرحلة الانتقالية التي مرت بها. وعقب خروجها من اللقاء، أوضحت الدبلوماسية السويسرية كارول موتي بأن اللقاء مع رئيس الجمعية الوطنية كان مثمرا، ومؤكدة التزام بلادها بمواصلة الوقوف مع تشاد ودعم جهودها التنموية والأمنية، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري الذي تؤديه تشاد في الاستقرار الإقليمي لمنطقة الساحل، مضيفة بأن الشراكة القائمة بين سويسرا وتشاد التي دامت لعدة عقود ستظل قائمة عبر مواصلة دعم المؤسسات التشريعية وبرامج التنمية المستدامة والعمل الإنساني. لقاء رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلتو تشايمي مع الدبلوماسية السويسرية كان بحضور معاوني الرئيس.
1: عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا عقد لقاء عمل مع أعضاء الهيئة التنفيذية للجامعات بالبلاد، وهي مبادرة قامت بها وزارة التعليم العالي من أجل التفاكر حول قضايا التعليم العالي. وقد حضر المناسبة عدد من أعضاء الحكومة. مصطفى بشارة محمد، وفيه المزيد من التفاصيل.
3: الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني مع أعضاء الهيئة التنفيذية للجامعة، وذلك في ظل التطورات التي يشهدها العالم والثروة الرقمية التي تكتسي أهمية بالغة، فهي فرصة مهمة لتحديد ودراسة التحديات والقضايا التي يواجهها قطاع التعليم العالي بشكل عام، وذلك في إطار موحد وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن. وللأهم من ذلك، يضع توجيهات واضحة لتحسين جودة وفعالية التعليم العالي بشكل جيد، مضيفا بين الهيئة التنفيذية هي فضاء للتفكير والتقييم ومحورا للتخطيط والتوجيه والتنسيق والحكمة وأداة أساسية في وضع الاستراتيجية والحوار المؤسسي، مطالبا من الباحثين المساهمة في التحول التوجيهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وذلك من أجل تنفيذ البرنامج الخماسي للمشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، إلى إجراءات ملموسة ومستدامة تجسد الطموحات الوطنية، مؤكدة بأن نظام التعليم العالي اليوم يشهد تحولا عميقا، فالتزايد المتسارع في إعداد الطلبات والمتطلبات الجيدة المتعلقة بجودة التكوين والاحتياجات سوق العمل والتحول الرقمي وتطوير البحث العلمي والحاجة إلى مزيد من التخصص المهني للتكوين، فضلا عن الإشكالية القابلة للتوظيف والإدماج المهني، كلها عوامل تفرض إعادة التفكير في الأساليب والأولويات الاستراتيجية ومراجعتها باستمرار لمواكبة المستجدات.
1: في شأن آخر، أطلقت صباح اليوم أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة والوقاية ديكانجي فرانسين بفندق راديسون بلو، أطلقت فعاليات الأسبوع الأفريقي للتطعيم نسخة العام 2026. المناسبة جرت بحضور مسؤولين بوزارة الصحة وممثلي المنظمات الصحية العالمية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الشركاء وفنيين. تفاصيل أكثر مع عبد الكريم عبد الله هونو.
4: يأتي تنظيم هذا الأسبوع الأفريقي للتطعيم نسخة عام 2026 تحت شعار التطعيم لكل طفل من أجل مستقبل صحي، واستهلت المناسبة بالكلمة الترحيبية من قبل عمدة بلدية الدائرة السادسة زينب إيديت، رحبت خلالها بالحضور وقالت بأن سكان دائرتها مستعدون من أجل تطعيم أطفالهم للحماية من الأمراض المؤذية. من جانبه ممثل يونيسيف تشاد داود جوب أشاد بجهود الحكومة التشادية في إدراج لقاحات جديدة ضمن البرنامج الوطني، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع المدني وزعماء الدين والإعلاميين للمساهمة في إنجاح الحملة. أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة والوقاية بايجيدي فرانسين أكدت في كلمتها خلال إطلاقها للحملة التطعيم بأن الوزارة وضعت خطة طموحة لأجل استهداف الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، مضيفة بأن اللقاحات متوفرة ومجانية في جميع المراكز الصحية من أجل حماية الأطفال من الأمراض كشلل الأطفال، الحصبة، الالتهاب الرئوي والملاريا، وإضافة للإسهال الحاد، طالبة من جميع الآباء والأمهات إلى استهاب دفاتر التطعيم الخاص بأطفالهم والتوجه إلى أقرب مركز صحي خلال فترة الأسبوع التي تمتد حتى 20 من سبتمبر الجاري. وللتذكير فأن الأسبوع الأفريقي للتطعيم يتم الاحتفال به سنويا في أفريقيا بهدف زيادة الوعي بأهمية التطعيم لحماية الأطفال من الأمراض.
1: الخبر الأخير، عرضت أمس الكاتبة نيكرونوجي بيلا كتابها الجديد الذي يحمل عنوان المطبخ التشادي. المناسبة جرت بالكنيسة الإنجيلية رقم 12 الكائن بحارة مرسال. تفاصيله هو مع حسن موسى حسين.
5: من عجل تزويد المكتبة التشادية بالكتب الثقافية والأدبية لهذا الصدد، عرضت الكاتبة نيكرونوجي بيلا كتابها الجديد الذي يحمل عنوان المطبخ التشادي. ويحتوي هذا الكتاب على 159 صفحة موزع إلى 4 فصول، حيث تناول الكتاب مجموعة من أنواع المأكولات التشادية التي تم جمعها وتنظيمها من قبل الكاتبة، وذلك رغبة منها في مشاركة المعرفة والخبرة المتراكمة والتعريف بها للمواطنين. فالفكرة هي إعطاء قيمة كبرى للمطبخ التشادي باعتباره جزء من الحياة اليومية والتراث الثقافي. في كلمتها الكاتبة نيكرونوجي بيلا قالت: لقد كان الدافع وراء إعداد هذا الكتاب هو رغبة في المشاركة ما تملكه من معرفة وخبرة حول المطبخ التشادي وتوثيق الوصفات المعقولات التشادية التي تشكل جزءا من حياتنا وتراثنا، والتعامل أن يكون هذا العمل وسيلة لنقل الموروث إلى الأجيال الشابة من أبناء الجالية التشادية في الخارج، والمساهمة في الحفاظ وتطوير ما يتناسب مع العصر. هذا فإن الكاتبة نيكرونوجي بيلا من مواليد 15 من فبراير عام 1968 بمنطقة باديا التابعة لولاية ليغون الغربية.
1: الدقيقة 39 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار، معك حسن موسى حسين. نصل إلى ختام هذه النشرة. مستمعينا، تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف، الأستاذ يوسف محمد زين في التنسيق، عثمان آدم الدود، التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت توب صادق كركنا في ديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت، متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمالية.